الحلوة تقترب خطاها أعرف مشيتها وشذاها تهمس بالبسمة عيناها ويحيل لنس محياها ما أعظمها ما أحلاها ما أعظمها ما أحلاها.